يشتبه بطاب ثم بيت السي بيت الدار بيت علي بيت اللانش بيت كتش بريخ رعي دمك وبالخطا شيلة تاز شعاتا من

سيدها ربك شو ما سيأتي آخر ما الخير واكل فانكرا ريح بيعل عميتا هشمين وضوي ريح بينا شوبا حدش منو كيقيني.

ربانك شدايم عسير ما قبلي حرام عسير ما تنكوش بيتربال شنو حاتو عسير ما نخ من الباني عسير ما نخ مش عينو مش عينو بعنين ويوم كل يوم تفلكينو كي تنتنو آتا دعنين عنيين عنيد عاشقين ريد با ريد عطا ريد ما كخي روحا يعني دورا مبين بهار موريا يعني نصاخ قبل مدبحا يعني يعقوم بالبيت إيل يعني دورتي بالبيت أسيري يعني مشاوتين وعليا

مرانا دي بشمية لك متخلينا كابلة متخلين عمري قابل بلدي وقابل ذلك قابل كمات عندي بشمية لك متخلينا كابلة متخلين عمري رغم نشبية مخلفان فوقي ناس بيدي سير شفتين تحملين ريمي من أخوي أسماع كل قناك سورة دي حيا يا ومتا يا أشيب الأخوي يسميش تحملين أشيب يسميش نماني وجودان وكذي معانا مش البلد بيكمني وبها طبعا عارشكا ما سيكزرين من عادي في

برحمه في حين سنخبين لتكاف على عدل نبقي ميرا بشويا يا مسلمت وحي مسلم شعور حيا عالما وحميد بشوتين بحيم توفين بكاش وبشعاد وبماخ كم يكون حي بحي ربي وحميم الله لك ما عايش يحسن من المعاش ميخا أنا أدوين وينو أسير بين وفير بتعامل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شهيد وزي ما شهيد ما في التوسير رحمة الله.